0: Okay. I'm not really adding right now. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة والصلوات، اللهم صل على محمد.